ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم هاوري مجدي. ويلكم تو موج مستي شو هالكلاي بخير اغلي فرا تكا تو رشفا وتو مي بشكي بشكي جارك مي فاطمه وزيرتاني دير جو تمنا فاطمه وزيرتاني يو جهان منا شكريا بر قام كده مزي كور دير جو تمنا اتس مي صدا وفا فرام كرك هلو هاي نايس برادر هاو ار يو اي لايك يور شو سبيشل سلام تو لارد لجمال روشي خان فاطمه وزيرتاني نادي بهار گلالے شہزادی اور محسود سائرہ پٹھان اماما سماما اور شہزادی وزیر سمایا سماہا دلربا ہٹکا انسان نہ ہٹکا اجالا مروت نور این این گلشن اور ٹیلر آج اوکے گڈ لائف ٹھیک ہے.

وي سلام وي سرنگي وي وي كورن فخير رغلي حضور هني ده كارغنا تول لسنا تابع سلمينا بركوا طريق بيتا اپا قلتا سپیشل سلام وعليكم السلام تيرز جوتا بهذا بهذا مولانا شانس بيني او